يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك

ndo yakti on habbira tatabo to habbira habbirango tatabo Allahu akbar o watad'u lil mayyiti walam yarid ayyatuha al muslima addu'a'u kana ba'da takbirati salisa walakin yajuzu an tad'uwa ba'daha aw ba'da ayyi takbiratin wa hadhihi addu'a hiya al ma'surat an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وقه من فتنه القبر وعذاب النار نعم habbira ngotata bo o habbira to habbiri o wada do'a o do'a na maido waranan en bo do'a reni ndande kayre tan do'ante bawo kabbira ngotata bo warai amma dagan noni o do'a be do'are bawo takbira bawo habbira ngotata bo do o hosa do'aje je wari masur hosade ha annabi sallallahu alaihi wasallama utorana maido yafuye allahumma ighfir lahu warhamhu jawmirawo yafumo hinnumo wa'afu anhu wa'afihi jawmirawo yafumo jawmirawo yamdinmo wa akrim nuzula jawmirawo teddin vernorde mako jipporde mako wa wasi mudkhala waksilhu bil ma'i wasalji wal barad du'aje tilimde bodde do ha yotta ragarere du'are waqihi min azabil qabri wa azabin nar jawmirawo dainumo be fitina gabrire be yangada yite do bi adama foti do ora be mare foti do ora bo be tana data husade annabi sallallahu alayhi wa sallam annahu salla ala janazatin faqala allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana wa shahidina wa ghaibina allahumma man ahyaytahu minna fal islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al iman اللهم لا تحرمنا اجره ولا تدلنا بعده ولا تدلنا بعده نعم انن واريبو النبي صلى الله عليه وسلم اجولي هادوي بمن بيدبمدن جاوميراو يافان ان مايبمن بيدبمن جاوميراو يافان ان فماربمن بماوبمن جاوميراو يافان من وربمن بريوبمن جاوميراو يافان ان وونبه درمن دو بيبي وناي درمن دو جاوميراو mon on mo jawmirawo yedini ha der men jawmirawo yedin dum ha der islama on mo jawmirawo maini ha der men bo jawmirawo maini dum ha do imanu jawmirawo ta harmina men barjari maido men jawmirawo ta majjina en bawo maido men non do yidama bo ikhlasu fi du'ai labingo anni ha du'a gauli sallallahu alayhi wa sallama إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بيتوني اون جولي دو مايدو لبنا نني مودو اون وانا مودو اللبكا اون فوينا نمو دعاء نون بو افوتي اوادا دعاء جي هوري مادها تكبرون الرغريري وتقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتدي الله أن تقدمون يا الراء اللهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أحبرون الرغريري أفوتي أبيا جاوم أدوانا هوري ما أن بي مايدو جاومي راوتا حرمنا ينبر جاري مايدو جاومي راوتا جيبنا فتنا بودو من باو مايدو إننا أبو هريرة رضي الله عنه وفيلاتنو salinobe sahabo en do to be donno habbira kabbirango ragare o hakabbirango habbirgo do maido ragare o do to be habbirido be donno via rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar nenenta bawo ton siliminango wa huwa ruknun fis salati bi taslimatayn yaminan wa shimalan bawo habbirango ragare o be do ado nenenta asilmina kadi silmina ngo assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wakare nyamoma be nanoma ni on
sifa juuluki maido en timmini sifa juuluki maido bo

وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن يتي جاومرا سبحانه وتعالى دوكو إن يتن مهندي بو جاومرا سبحانه وتعالى هورين ها إذاعة النور ها راديو ميدن راديو النور وهوتين ها برنامج الجامع في فقه النساء هندي بو يندن ها در fiqhu jero huuɓa fiqhu rewɓe en noon haa nder radio annour derdiraaɓe julɓe mbaɗete radio annour to en siftoriya darseje salinoɗi en ɗonno haa nder kitabul haydi wannifas en janngi baabuwol hayla en janngi ko woni wiyeteeɗum hayla en laari ɗume on woni istihaaba en timmini hannde bo to jawmiraawo hoddiri en ɗo laara baabu annifas en ɗo laara ɗum ɗume on woni annifas saniyan annifas taarifu waddamul kaariju bi sababil wilada wa hukmuhu hukmul haydi fima yahillu wa yahrum wa yajibu ويسقط به لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل وأكثره 40 يوما لما روت أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة رواه أبو داود والترمذي وقال أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين أن النفساء تدعو الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهور قبل ذلك فتغتسل وتصلي نعم دري دابي جل بي هندي بجو ميراو هوتي نار ديو النور هاو كتير دين لارتا الفقه فقه النساء يندو لارا فقه ريوبي نيون en laarino haala ɓe hayla be haala istihaba hannde bo en ɗo laara haala ɓesɓe naam ɗum ɗume on woni ɓesnguɗo kanju woni i am je vurtata haa ɓi adama haa debbo haala sababu may sababu daygol kiita majum bo ɗum kiita hayla ko on hayla daknananno ɓi adamajo e ko hayla harminanno ɓi adama e bo ko yibbanno dow ɓi adama hunde on nde farillaare no bana julde bana suumay bana hawrugo yibbanno dow ɓi adama jawmu hayla nonnoon yibban dow jawmu ɓesngo ngam ɗume ngam iyam ɓesnguɗo ɗum iyam hayla on je

0: يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: راديو النور يقدم
2: كتاب الجامع في فقه النساء
1: مع دكتور

الرحمة رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يفيق. نعم، حتى يعقل، وعن المجنون حتى يعقل. نعم، إن لارا جلد مولا حكيلو نو جلد من في مولا حكيلو غير مكلف وكلفناك جلد ولا دماغ توني بي آدم لو سندر بي أكيلو منين لار نو هاسر دي جابو جلد بسر دي وجبو جلد فو بي آدم لاتا أو بلغيدو أو مردو حكيلو ولاتا أو جلدو تو ولا حكيلو كسر ديول wajubun go julde be sardi jabu go julde fu yibbi wala do mako. Naam, wadon biya bingel pamarel wakati wala do mako to juli ma jamta hade mo julugo to julay bo do bota dole mo vie mo se jula setani akilo mai o yewti ditero do bo vie mo jula biya bingel pamarel. Naam, seto yo hakilo mako warti nendenta tay wakati vurtai ha wakati je hakkilo mako warti nendenta tawi wakati vurtaido wakati man ka wajibi do mako do jodi mbiya bingel pamarel gel baligaino ko veti fajiri ande do bingel lo gel pamarel gel baligai nendenta bako jura wada bingel lo baligi idan jura farli din do bingel ko malli bo jura o baligaino asri wadi tawi o baligi farli din do mako en yino sifaji balugugo hasare teninde no latan no ko bingel mauni ko hoyditi ko bingel debbo hayli ko konandi banni. Na to dilati sardiji balugugo wadaino do bingel ndendenta wakati nasi bingel baligi wakati mai farli di do bingel foti wakati fajiri gel walano wakati jura gel be wakati nonnon ginnaro bo kita mun vai ko mo sendiro be hakkilo mun jomirawo hoynan be nyaway yambutunu nyawbe. Na ولأن مدتها تطول غالبا فوجوب القضاء عليها يشق فعفي عنها ننت يوبغو جلد برنا عفوان يادا غودو تو حكيرون ديمبيدو مودي بايد دو جوتا كان يوني در اندام شريعه اسلاما ولا يوبا غام تو فينو يوبا دو وقتي جو ولا در حكيرون وقتي من جوتي يوبغو من سدان تو كلاي ما غودو اندتا نيالد نوي اي وقتي جي نوي كونان دي باني المغمى عليها endo lara julde faddaado to bi adama faddaama noy wakati mudun vaata wal mughma alayhi hukmun naas salati was siyam idha ka qasira wa qala al imam malik wa imam shafi la yalzamu qada'u as salati illa an tafiqa fi juz'in min waqtiha li anna aishata radiyallahu anha سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك أو من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها وعند أبي حنيفة أن من أغمي عليها خمس صلوات قضتها وإن زادت سقط فرض القضاء في الكل لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط القضاء كالمجنون. نعم يدولارا جلد فتارو توني بي آدم أو فتاما كيتا ماكو بي كيتا دانيدو توني بي آدم

داود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

بعد تن بفتل رمضان إنه لا رد من يوم برا لورس وما يدو ماري لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. در رابي جلبين يتجاومي راو سبحانه وتعالى دوكوين يتنمو هاندبو هورينا إذات النور ها راديو النور ها برنامج مدين أهلا يا رمضان إلا جابا سوماي ها برنامج من أهلا يا رمضان إن لارينو دوم نميون واني سوماي إن لارينو سوماي جي سوماي فاريلا إن لارينو سوماي سنانكي جي إن لارينو سوماي جي غنيا دي هاندبو تجاومي راو ياري بالي

dume on dangrange sumai dume on sunnaji sumai e dume on gayaadi sumai arkanu sawmi anniya wa hiya azmul qalbi ala sawmi imtithalan li amri llahi azza wa jalla aw tagarruban ilayhi li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama innamal a'malu binniyat fa idha kana as-sawmu fardan fa an-niyyatu tajibu bi laylin qabla al-fajri li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama man lam yubayyit as-siyama min al-layli fala siyama lahu wa in ka sahhat wa law al-fajri wa irtifa'i an-nahar ta'ima shay'an لقولي عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني صائم نعم إن لا رهند تجومي رأي عرب لجم حاضر سير من جيت تبري ها برنامج من أهلا يا رمضان أرن المني أنيا دون من واني أنيا دو أنيا دو دوم حبوغو بيادا محبتها برنده bi adama habba bernde mudun

أكثر نهارا لما صح صومه أبدا، لقوله تعالى وآتم الصيام إلى الليل. تدابل من بدوم وكتي دميون نفيت أبي وكتي دو ومغو ديغا فيتو كو فجرا نغاسو كو بولو الفجر يا يتموتو كو نانجي توني بي آدم سومي سومي جمع وزمتي نانجي سومي ماكو دغتاكو ياتاكو haba o veti on bi adama mbayri sumay mun yata e boto bi adama sumti diga nange mutay do bo sumay mai wala selata diga bulol ngasini bi adama darni habi ne sumay e non non to hiri bo nange muta nende tabi adama sumta ngam ko gol jawmira subhanahu wa ta'ala vi on timmina sumay ka hayo tajemma deedo do tati do kanji woni rukunoji sumay aranul maika anniya dabol maybo nangtugo sumtineji tatabol maybo wakati bi adama suma nange bawoton boy ndo lara sunanu sawmi sunnaji sumay en lari no ruknoji sumay jota boy ya sunnaji sumay aranul manni ta'jilul fitri wa huwa al-iftaru aqiba tahaqquqi ghurubi ash-shamsi liqawlihi sallallahu alayhi wa sallama la yazalu an-nasu bi khairin ma'ajjalul fitra وقول أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء. نعم أرانا السنة جسومين.

ثانيا الإمساك دبل هذا غرانغال سوماي الإمساك وهو الكف عن المفترات من أكل وشرب وجماع نانتاري بياد لمن واني نانتوكو دو الإمساك دو نانتوكو بيادما نانتا أكلا كوجي كو يونا تسوماي فو ديغا نيامو ديغا يارو ديغا هاورو بيتيغا بيادما دايتا دو ثالثا الزمان والمراد به النهار وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلو صام امرؤ ليلا وأفطر نهارا لما صح صومه أبدا لقوله تعالى أتم الصيام إلى الليل تدابل من بدو موقتي دميوان نفيت أبي وقتي دو أمو ديغا فيتو كو فجر نغاسو كو بولو الفجر سوما يجمع وزمتنا سوما يما كو دغتا حبا أدما ناسو ماي ماي ولا سلاتا ديغا بولول غاسني بي ادم ادرني حبي ان نسوماي انون نون توهيري بو نانغي موتا نند تبي ادم سومتا غام كونغول جاومي راه سبحانه وتعالى في اون تيم من سوماي كايو تجمع ديدرو تاتي دو كانجي وني ركنوجي سوماي ارانون مايكا انيا دابول ماي بو نانغتو كو سومتي نيوجي تتابول ماي بو وقتي بي ادم سوما نانغي باوتون بو اندو لا

0: النور تقدم
1: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
2: كتاب النكاح
3: مع دكتورة نفيسة علي.

خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.

0: آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
1: Et éclair se mettent le fracas de la foudre, craignant la mort, et Allah encercle de tous côtés les infidèles.

وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل